0: قد أزلت كلا خواء يخوني زخوا شريم بازد قولوري والوري مالا بابي لخراقين درب من خونك يا وزي خونا خبزم تفور كنا خذي خونا مشيرو بابك هواي
1: هواي.